ظلل أطباخ من نار جهنم وتغميتها ظللا تهكم بهم لأنها محرقة والظلة تقي من الحر ظلل كير لن كتكه وينك وخن يموي جوي لو نمي أم ndax kër da lañ ci xamone moy luy kërlaat di téral waye luy la ci kay wax deug yalla du ak kër waye nu lañ koy tuddé ci alquran yu gari zalika so gisé yalla wax li nak yukhawifu allah yalla day xup bihi ci yimi wax ibadahu jamami dafa bëgg ñepp ragal ko muna ñi ngeen seen ñi may moy de di teggi yoon yu may jaarlu di jaar fuma jaarlu wut لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل تصوروا الاخره كنت وتال مباج من مباج اوبنا وخم لا نيوتال لا جنك نياتي مباج ظلل غا سانغوكو اك ياتي مباج صورا يولال تصوروا الاخره تانغورو سما لاكو بوغون مثال دا نجا في لول واي سما لاكو بوغون مثال ميغي ملني غا ديم تيا جيل تيا دومو تاندرما foot ko diko foot ba mu ñim fukki yoon ak ben mom doomu tangama bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñim fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer xeer wo wé nga ko tek nga daali dem fa nak teggi dom ba doomu tangama ba delo ji ko sawara tangor wa def ci xeer wa moy suñu sawara wi ci aduna lolu kenn mën ta xam mu tangor wa tollu motax ali sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ba bu lu toll ni doomu tangrama ci sawara ñu won aduna du ngeen bayati lu ñor ndax suusu day lak ba yaqku kon nak zalika yi bu ko yalla wax yukhawifu llahu day titlo bihi ci yi muy wax ibadahu jamami ya ibadi ey yeen sama jami fattaquni way way ragal len ma ya ibadi fattaquni way way ragal len ma ha jarna ragal tit len ma jarna tit ndax ko xamne su la rewe alhamdullilah lañ wax mu re sa jabar ñu ne alhamdullilah mu re sa dom ñu ne alhamdullilah lepp lu mu la mën def ñu ne alhamdullilah santal yalla koku jarna ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ko ragal diko bayyi xel motax mu ne ya ibadi fattaquni يا أوليائي خافوا عذابي ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي بولن دمتي موك لو خامني داف لين دي جورال سما مير سوكو دافي كون سونو بروم تبارك وتعالى تي سوره زمر نين تك سين بارام تي آيه فوك اك جوروم بن دي نيان سونو بروم تبارك وتعالى مو ديفال ني توفيق با ني داجي وات في تي ادي مو جير نيو تي كاتنام ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دلو سنيو تي كاتنو سني بوروم تبارك وتعالى تي سين جتايو تفسير بلن سي دي فم سين راديو دي انديل اجما جت تيوخت وي تي كاتنو سني بوروم تبارك وتعالى كي لن كاي دافال دي سين مبوك عليون فال اندك تو لوخار لوي مبوكم صالح سو ngi won ak yeen ci ay bes di wessu ci suratu zumar ba ak ci ay fuk ak jurom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan zalika yuqawifu llahu bihi ibada ya ibadi fattaqun wara do tay ci ay fuk ak jurom ñaar ci suratu zumar سني برام تبارك وتعالى دي وخي والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عبادي سني برام كتير بري بيغا خامني موم لا واتي تي رسول الله صلى الله عليه وسلم تي خاملي دي تي yare di ci xuppe
lenn lu ci nekk.

والسلام واخ نيت ني نلم يين ني دي جار في يالا جار لوت يين ني دي كو ماي يين ني دي توي يين ني دي نياكا مان امنا بن باس بو خامني شديد من لدنكم ما جوج في يالا تي تي نيغا خامني دانيي توي نيغا خامني دانيي جاد يونو يالا نيغا خامني دانيي نياكا مانو سي نيونو لا دولاي يالا جوج جبلس ويبشر اجيت مام نير مو دغل المؤمنين نيغم باي توغ باي مي باي جاد جاد ньоญا مو دغال لين كون يونتي بي دا فنك في بشيرا ونذيرا نجيت النذير دور عندي بشير نين لا ورا دغال الذين نيغا خامني يعملون الصالحات فني تول نيغي ديف لو باخ الذين يعملون الصالحات تيدي القران في فعل مضارع اللي دفنكو بودنتي جامك تباب ني نين ضرب بريزان ما يعملون الصالحات وتنا بني نون عمل الصالحات يعملون الصالحات ما يدني دف لو باخ نك تي نك بدي سيكلنت فعل مضارع تفسير لو ليتك موي الاستمرار موي ندير ما دي جانك ديكو جفرك الاعمال الصالحه دي ديف لو باخ واي ديف كو تاي بايكو اولك ولا ديف كو تاي اولك nga bakoko ولا ديف كو تاي اولك nga damoko لولو دو بوك تي الذين يعملون الصالحات لومن دي بغال ني دا نين دي بغال ني ان لهم ام نانيو اجران باي غو خامني حسنا باي غو رسل ان لهم اجران حسنا باي غو رسل ولم سني برام تبارك وتعالى دنتل نيوم نيغا خامي دا نيو گم يالا با نفي يعملون الصالحات تبارك الله باي غو يالا دين فاي نا ما كثير فيه كلام يصح ابدا بفو ما كثير فيه كلام يصح تفايغا ابدا بفو في ذلك النعيم الذي لا انتهاء له ولا انقضاء يالا سنة دي فاي لم لي فاي بجيخ yalla bu la def lo he so defé bu lay fay fay dem lay fay du jeex muko abadan rek motax ku yalla fal do foliku ku do ku yalla fal da nga ma so foliku gor ci bu sa xone ne ko seen ñu nan ko niw mu taw neena nako wuur ni barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal bañu na la wiw ku yalla fal du foliku muko waxuma la ku yalla fal do foliku waye ku yalla fal lu la jégué falu ku la jégué falu xam nga ne leg man na dugg ci boutique bi jëndoy yéré waye suma jëndon ni yéré tay ben bazin bu bleu tabarkallah ñu jëlon misal tay né borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jënd al khalifatu al am li taif tijaniya jënd ben bazin bu melni sama boss ñu bokk solo ndo ba nopi ñu tej grand bu bi diko maye man sama boss ba muy tur man na fa yandu fanan fa waye bosam bo metul bu sumé rek da gis wa jo xamna ji fofé lay jaar da dikoy jël tabarkallah manam ñu bëgg wone fofu moy yalla su fayé nit tambali diko fay fay gogé da dul jaax yow mi fay nak lula jégué day fal walé manam yow mi yalla fal lula jégué day fal walé légui dig bo momati du bokk ak digi nit ñi ndum mo momati du bokk ak ndum nit ñi kër go momati du bokk ak kër nit ñi tabarkallah yoyu ay mbir la yo xamné yalla moy fayenul rek lolou nak dencilu ko kenn mom suñu borom tabaraku taala dedet ay bubbi teranga la yo xamni min ko tek sim ko tek ku bëgg jël ku jël mbub yoyé jël ndëgg def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal na ci ma ci sire fi ci abada yalla nena bo waré ñi nga xamné dañuy toy deggal ñi nga xamné dañu gëm وينذر موارد موم يونتي بي وارق ني نار نجان دم سورا ويقوف اولئك الكافرين لوم لن دي وار الذين قالوا نيغا خامني داني اتخذ الله يلا امنا ولدا دوم يونتي بي يالا نيناكو كيب كوني امنا امنا دوم نانا مكو وارال وخال نلن ньо نيغا خامني دانيو ني يالا امنا دوم واخ جوجو ما لهم به من علم أمن تبن خم خم يلا عمنا دوم
yalla.

موسى ترميما سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواه

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

أرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما

مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. والشمس

فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً.

وكذلك نك نون بعثناهم دكال نانيو لين بعثناهم يينانيو لين ليتساءلوا غير خلا يالا جنت بينهم سين ديغنت يالا دكال لين نيت تيميري ات جروم نيت ات لغي ياو نانيو يالا ات بيني تدي تدي خنتما وقتو يار يار لا وون 10h 10h دمي تم 11h بيني ياو وقتو غون لا وون 5h 5h دمي تم 6h كاتب نين في نيت تيمر اك جوم نينتي اك ليك نك لولو بوكو ديفه فور ياو تي صوبا نتي دون تي غون نجو قال قائل اجي واخ دادي واخ منهم تي نيو كين داد لاج واو كم لبستم نياتا لنج في ام waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu nek kam labistu ñaata lañ fi am xalu ñu ne labisna am nañu fi yawman abis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi dal matut ndax ci 10h lañ ci duggoon ñi ngi ni 5h lañ ci dugg genn ko bis bi matut ñom fa ñom ginaaw bi ñu dugg jent ba nga toll ci 9h 10h biñu genn ñu ngi toll ci 17h 18h ngir ñoom ah deug yalla amuñu fi fan qalu mi da neex rabbukum sen borom dong dong dong a'lamu mo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fi yalla rek moko xam delowat nañ mbir ye sen borom ndax ñoom ñu gëm sen borom lañ subhanahu wa ta'ala legi nak xif nañ yalla ngi bëgg jokkale sen digënté أقوى دكبه سبحانه وتعالى.

من السماوات دي تي اسمان والارض اكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتل نكوي من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو ارادت لنن نوني جامت دي الله ديكو ديغل ديكو توب ديكو ماغال ديكو سلال تي لو سوني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بو جوغو